0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: Hi, I'm Kylie Minogue and you're listening to your favorite radio station.